رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته

أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

0: عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحسكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دالا شير عدين دول هما ملكزك دلاح دي اشتخلر بلغل داقوشا مالك بن دينار بوخشا تعيزر شو حلقة واخا ديل جرغر وخولي ولوش ديل يلشان أصحابي اختعوي أن وطابعي ولوش عالم ستاق ولوش ديك ستاق خلا مالك بن دينار دالا ديل جرغر نيخ ديك نيقاش دولوي تعدين عير لا مزي وان عير لا مزر حوو غشور شابو مالك بن دينارو حوو غشا عير لا مزر حوو غشا نيق استحا وخا وخا ملا ملا خارسا حوالا إرش وال علوش ساق جرشين ألا تون إرش وال ريحيجا حيوشت إخو ولوش خيناح شيلر وليتر تو ديل حووش ديل تأيوخوش لر وليتر وليتر شيبوخ تون أختامش بن يخا ويرزين ديل تأيوخوش توخيل تون بيخي للبط أنا إنيس من وحاء خائن تونخ أسر خل بعرقر خي دال شو وغر شابو شو وغر ناب وزير شين بو مالك بن دينارو ناب وزير شين ناب وزير شغين نحا قيقم بأرشيك بو مالك بن دينارو قيقم هو غلقون ألشا مالك بن دينارو بو تخاندو أح يوحد سنير أح حاندو أح أوخ تون دوك تسنديحون أح تخاندو أح تون بحت سنير ديل تسرس ليرم لات إمل ستجي إبات سنير أح ديل سيز يش ديل دوش دز ديش لارم ليتر أح حيوت بول لارمين أوخسون دوك تندير إيلير ألقيقا بير تول دعبو مالك بن دينار إستاك بارجين واتر شين توشو ديل شو تحج ديش خينح ميركش نيب حير لامزيني يوقع حجز إن قونا تواف ديش ورشا تبي أن بود بر حقيق بوت بر أستواف ديش يوقع تحج أو خز ديلك خيقوش خذ او خذ مو قماس ديلك قيقوش ديل حير او ديلك قيقنا ديلك قيقوش تاغو او كون ديكني قاتش ويزا سؤال سون خا صدر لي سون تي حلر غد عويه شورشا سو ديش دول دو عن امين اولش واخ دعو غرشا مسيت بو بي قرشا تا واحدش تحن معنا استق حوير زي شي حقيقه بول بيتي سيرلو نخوي زير شي ان اسودينا حمل في الوستقوي تاخشا بيل خا يوخشتا ومن ايلر سوستاغ حينخ دي صح شيك حي خل بول بوخ الجا استغو ايلر شيخ خل بول بولخم تعيرن دال حق بيسر هنا شيخ خل بول بولخم دال تعيرن حق بيسر هنا وزي سيلا ولش دال مالك بن دينارين شيت ار سيلا ين ول مالك بن دينارين دين دول ديكا وزي سيلا ولش دال وي باتش عين دول دين ابيسن قران عالش دشول اي قران لر دشول وزي سيلا ورش دال تون دين دول ديكي دويل مصو ديك نعير ساء وقل مصو ديك نعير عالش ويل مصو وونخ ير لر ويل وصو تيش بيخ قيامر تونخ عالش ويشا لر ويشا دالا دوق شرش كعوين ويبا شعواخ ويل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين استغفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي